0: الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
1: اللهم صل وسلم وزد وأنعم.

الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالطاعات والتقوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين نالوا المرتبة العليا ومنزلة القصوى أما بعد فيا عباد الله فإني أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واعلموا

0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما. ورد اللهم عن خليفة نبيك على التقي ذي قلب الرقي سيدنا أبي بكر وعمر بن علي عن قلب بقية الصحابة والقرابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم

0: بلادنا وأرخص أسعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفره يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم ورضى الله وبركاته على صلاتنا وصحبه رسول الله اجمعين. الله

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليك يا نبي محمد وعلى السلام عليك وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صلى الله عليه وسلم وبارك سيدنا محمد سيدنا محمد كما بارك سيدنا محمد سيدنا محمد. السلام عليكم.

0: padre tende più questa cosa, sono Simone Rinuasi. Shaykh al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل ضرب الناس ملك الناس إليه الناس من شر صفصق الناس الذي يسبي صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل ضرب الناس ملك الناس إليه الناس من شر صفصق الناس الذي يسبي صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل ضرب الناس ملك الناس إليه الناس من شر صفصق الناس الذي يسبي صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل ضرب الناس ملك الناس إليه الناس من شر صفصق الناس الذي يسبي صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل ضرب الناس ملك الناس إليه الناس من شر صفصق الناس الذي يسبي صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إليه الناس من شر صفصق الناس الذي يسبي صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إليه الناس من شر صفصق الناس الذي يسبي صدور الناس من الجنة والناس
1: أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا منزل البركات وتبيع بينهم بالخيرات رب اغفر وأنت خير بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا غني يا مؤمن يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فاعل ما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين
2: إلهي لا استذل في
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, sudah kita ikuti bersama. Demikian silang khotbah dan juga ibadah Jumat dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Setelah ini pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda beragam sajian informasi dan juga tentunya musik hiburan, informasi yang terus datang dari rri.co.id juga ya. Pastikan Anda terus mendengarkan kita di FM 97.6 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Satu religi menemani kita, ada dari ST12 Kebesaranmu.